جيت المنخ يا كوي تنجي اسي كما قبر خرم كي جانسي نجي قمسي ومي قليني نيالس تنجي قوم نرتين سيبا تي نيخا